0: باشا باشا انا مش هرشد والله ما اعرفها باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندها خصامي بس اشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشة رابيكو في الزبالة مفيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش حسن فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيبي